من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس لوقا، الفصل 17 من الآية 11 حتى 21. وبينما كان يسوع سائرا إلى أورشليم، جاز ما بين السامرة والجليل، ودخل إحدى القرى، فأقبل إليه 10 برص وأقاموا على بعد منه، ورفعوا أصواتهم ينادون: حنانك أيها المعلم يسوع. وأبصرهم يسوع فقال لهم: امضوا وأروا الكهنة أنفسكم. وبينهم ذاهبون طهروا، ورأى أحدهم أنه قد شفي، فعاد يمجد الله بصوت جهور، وهوى بوجهه على الأرض لدى قدمي يسوع وهو يشكر له، وكان سامريا. قال يسوع: ألم يطهر 10؟ فأين 9؟ أما وجد فيهم من يعود ليمجد الله سوى هذا الغريب؟ ثم قال له: قم وامضي، فإيمانك نجاك. وسأل الفريسيون يسوع: متى يأتي ملكوت الله؟ فقال: مجيء ملكوت الله لا يرقب، ولا يقال هنا أو هناك، إن ملكوت الله بينكم مقيم.

قال: مجيء ملكوت الله لا يرقب، ولا يقال ها هو هنا أو هناك، إن ملكوت الله بينكم مقيم.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح